احكولكم الطرق وندولكم الضوء وندعبروكم الصندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله راح يتخذوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت انتع الزانكو ونطرقوا